0: يعني دي كبر كوكو كشيل اسكوتا شيل استاما سيب فش لاب أبو باي فرندا أبو باي تونكا سنا شيل كوستونجا ويدا باكاس بوس ماي فينا سنابي أسيا ماي فينا سنابي فينا سنابي
1: Wanna go possible, one America be what they timbo. One for one in the London, one for. Bow, what's the quality, one's the equal.